انا كمان كريم كريم اليك بكلين بكلين رحمك رحمك ربي بنو لفريخا دلتك دفاك نور حب حنون

سيداها ربك شو ما سيأتي وخر ما الخير واكل فانكرا ريحة بيان عميثة هشمين وضوي لخبين أشوبة حدش منك كيدم.

منارم يمينك ما يسمح الكلام رحمنا بخشوف يا فينا كرم مكريك ما رحيم علينا

وَيُعْتَسِ الْجَمِيعِ وَتَمْحَسِ الْأَهْلَ فِي سَعْوَ الْجَشَرَ حَتَى أَمِنَ الْكَيْرِ فَأَغَلُ فَتَتِهُ حَتَى

الرحمن وشيخ كريم الرحمن يا عبد الله بدون اسم من المحاصرين وإما لمحطة مسلم على الشرق وشوف بجد التمثيل في الله ومن سرسين ويمن رسوة حافين

فتيله حتال ثمن براو تشارك حيل بالسرور فهو عزم تفرع الأوطان رحم بخي مدتين تحرر من أهل تحرر حتى المسجد في السجين روح الحمى نفس الحمى شهيد عمد عزم تكرة في حيث ويجي يشرين وشكرا هو بحلول بالتنمى البار

ملك شمايم مراد من خطب الدبين ما اسم بيت مقداش اشتركت من اخلو لغشين لآتلو لآفلو لشبعلو للشام للشكر لدانو بلوش للاملو سرانو سوريم ومريمينو عمينو عبانو عمسوط عسيب عمسوط بتاسي عبانو عكيرتوت ومتوت بالدين عبانو عمسلو للشام.

ما بنو بيروشاليم يا ربي على كرمين اللي شعب يريحو الحق يا ابو حنوتو خليني ولا ما يدغى الحنا مش المعذرة بقولت له رياك زتا انا زنعيب قبادر يا فتا نقول خاف يا سيب شوشان هبيرا من عذرة بقولا انا حليم ما قال انا صدقين محاسي ديت مين دي بخل دمدار علينا حملا علينا حملا شديم حملا في روح حماس من الحمد في شبه تانو في شبه حنا حشوخان نورا في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فني خبشا حاكات ابن حاك تولى مدين حاك تبرها بيت حاك طور ايها بين نقول عاكرا تشكون خبر عمي تشكون يسون العقول عمي راح عليك انا في سدمين من اكتب لي حرمي بدمين اللي حصل لك على مكتبي برميم اللي يخشى مع كسي رحمين اين ميرخ يوشى مع كسي رحمين

مرانا دي فيش ميانك متحنين هاك عبياتي متحنين يا مري هامل بلتي وتامل ذلك بكمات عندي فيش ميانك متحنين هاك متحنين يا مري روزي فيش ميانك متحنين هاك فاكي ناس بيدي سيب شفتين تحنونين ريبي من أخوي أسماع كل قناة سوراد يا خيا يا ومتا يا وكي في رحوين فيش تحنونين وكي في سبيس نمالي وجودان وكذي بعالم شبانة دبني كمي وبها طبعا عارشكا ما سيك دراني من عادي دنيا

برحمة أخني في خينا سينا خبين جتك أخو علان عزل نبقى ميرا بشويا يا مسامي تمح يا مسامي شعون حيا عالما بحميب بشوطين بحيم توفين بكاش مبشان ومماخ كيف يكون حيين بحي ربي محمي ممخ لك ما عايش يخدم انه ما عايش ميخا انا عظم عين وعينو اسير بينو باتير بتعمل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزا مشهد ما في التوسير رحمة عمي